ونكسات اليوم شو نقبل من تريا راديو مسامبيك يميسور بروفينسيال يا غازا كامي شو وان تانو نمون تا لنا هيفونا كان تالو وبنكسات اللي شو كن كاريلو وكمك كونين نبالي بات كامي تريا وانا يا مباكو راديو مسامبيك يا من قبل اللي شو كمي تريا وانا يفهم بيلا شلبي كا كايكونا فيكي انجال جمتا نايلين زنيكان تا كون زنيكا